قصورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعبدوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعبدوا